0: يعني الجوري خستك وايا قريب يعني وقتها. اوه الشفق يا خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعب نكر ابناء تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي براب لينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتن جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور مد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايه بالدليل من ميدان جبوه هر

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا ناغا ربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریشی

0: جريري
1: قول
0: تقول جريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: يخرب مويه
1: وحشينا كنا برد البيت يا حبيبي يا هلا
2: يا هلا
1: وهذه باسه من تشريبي
2: هلا بيك خوي
1: هلا بيك
2: هلا
1: بيك هلا بيك شلون ولادك
2: ارحم الله ارحم الله
1: بكري
3: السلام عليكم ابي
1: خوش قلطي بكري خصص
3: النور
1: بكري
3: يا فندم
1: طياره كل الناس اخو كبش اجي خصيصي بلا قطعة شاي خوش بو كلمة شركي هاي تبكري مهني
4: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي سوي قهوة قهوة
5: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
2: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي
1: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
2: شنو شاي العنزة
1: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي الوزة
1: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاقي شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قاتش انت باورناكي ده قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش

معلم خراب. عيد البرا قردم لطيف ونازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج ونازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال ونازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
0: بابل؟
2: من كردستان،
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغله، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظة.
2: برواز.
0: مش معقول.
2: أنت من يوم اللي قدمتي لعرب آيدل أسعدنا أول شيء إنك أنت موهبة جيدة. بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ أوكي. أسعدنا بالبداية بإنك أنت موهبة جيدة. وأسعدنا أكثر إنك أنت جاي من كردستان العراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. أنت حبيت كثير الميكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنه من اللي بتقوليه، فانت موهبه جيده جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
0: برواز انا خليتيني افهم عليك اليوم قد ما حبيتك انت عم تغني. خليتيني اجرب افهم شو عم بتقولي. وانا حب انه تعلميني غنية
2: بالكردي.
0: بالكردي.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن و

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

تقول من جك يا بري مرمر شينكن بفيد لي وقت نهاران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرن اسكرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازي بمرق اسكرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لي دايقام از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهيدين.

شنو تدشن كلا كام كلا بكف نبيتو زيدا وانتوزا تبرندن سيلان اري سيلان

از معلم خراب عيد البرا قردم وطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

عالم خراب. عيد البراء قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف، وين نازكة قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج، وين نازكة مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزر معلم خراب. عيد البراء قامت مثال، وي نازكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب.

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خوندن كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوك وسري ويران ازم معلم خراب.

0: الو کیش نامه منه؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتر چه افرم؟ تا چه دوی؟
0: والا می بیست بو نامله دشی گله کی دشن گلو سینگات نه چاوه بو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيست قوي بارهنكي بهنات تدجكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خدتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابو كدتشا وانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا درج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة بشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تليفوني دا درك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وستا دي مسر كوريكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالات النعبا الو كرو غيدي الو عن شايا كچيان كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تشاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة بي.
3: قيزو خورتي جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جهانی دچه خوشمانی اختیاری ته.